اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عقرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أحد، بداية جديدة، بداية أسبوع، بداية نهار، بداية مليئة بكل ما هو مبهج ومبشر ومريح وجميل لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم، وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم واستفساراتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. ما على مستمعينا الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة ترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، إسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من أحمد عناني في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مع بداية جديدة ويوم جديد، نهار جديد، هدية جديدة من الله سبحانه وتعالى لنا جميعا لكي نستفيد من هذه الهدية ونستخدمها الاستخدام السليم، الاستخدام الصحيح. أعطانا يعني يوم آخر من أيام العمر نحاول أن نصحح ما يعني قمنا به سابقا. نبدأ بفرح، بتفاؤل، بابتسامة، بابتسامة رضا من القلب وليس بنظرة السخط وتململ. ويعني اليوم الأغاني كالعادة نتوقف بس عند هذا العدد. أم يامن دائما بتيجي متأخرة. يا أم يامن، أم يامن من تركيا، احنا وصلنا 18 أغنية. طيب يا أم يامن، كتبت طلبك حتى إذا سمح الوقت. أم يامن من تركيا، من اسطنبول، طلبت محمد عبد الوهاب على ذوقي. على ذوقي؟ طيب الله إن شاء الله تعجبك، بس سأختار على ذوقي هذه الأغنية. أغنية طيب اسمعيها يا أم يامن، خليها مش يعني لن أذكر اسم الأغنية، خليها اسمعيها. طيب أبو هيثم من مسقط طلب دار يا دار، وديع الصافي، مهابة طلبت أحبك، عبد الكريم عبد القادر، جمال محمد طلب رنة أب أبي شادية، سعاد طلبت جميل جمال، فريد الأطرش تقول سعاد الحمد لله على سلامة الأخ أحمد عناني، هو بحييك يا سعاد. مازن أغنية أتحداك صباح، أم حمد طلبت أغنية لعوض دوخي على ذوقي، أنا اخترت هذه الأغنية يا أم حمد وإن شاء الله تعجبك. أبو عبد الوهاب طلب ملا الكاسات، بس غير المطربة اللي طلبتها يا أبا عبد الوهاب، ما عندك صباح فخري وعندك ناس آخرين من الرواد قدموا هذا هذا الموشح ملا الكاسات، ولو سمحت غير الشخصية التي اخترتها. عبد الله أحمد سعد من صنعاء، من الضالع، من الضالع، هو من اليمن من الضالع، طلب يعني أغنية على ذوقي. طيب أنا اخترت أغنية وإن شاء الله تعجبك يا عبد الله أحمد، وتابع علشان تسمع طلبك. صادق طلب شكل تاني نجاة، حلو. عادل ببشير طلب أشواق رياض السنباطي، يا سلام. محمد البطيني طلب عبد الكريم عبد القادر، مطلوب عبد الكريم، ممكن تغير يا محمد البطيني من عمان، غير لأنه عبد الكريم مطلوب. فاطمة الوهيبي طلبت أم النظرات الحلوة لفؤاد غازي، أبو سعد طلب أيوب طارش يا من رحلت إلى بعيد،
عيسى صليطي طلب جزا الله لسليمان الملا، علي خاطر النجادي طلب جوار الغيم، نصر شمس الدين ولبيبة الشرقاوي، أول مرة أسمع لبيبة الشرقاوي بتغني مع نصر شمس الدين. علي موسى طلب عبد الحليم حافظ على ذوقي، كمان مشكلة على ذوقي. طيب أنا سأختار هذه الأغنية وإن شاء الله تعجبك يا علي موسى، إن شاء الله تعجبك. هي كتبت الاسم، خليها سر بيني وبينك. محمد الشوكري طلب أمانة عليك يا ليل طول كارم محمود، هذه يكتبها أحمد، أمانة عليك يا ليل طول طلبها محمد بن أحمد الشوكري. أم يامن طلبت عبد الوهاب واخترت لها أغنية لعبد الوهاب، إن شاء الله تعجبها. طيب هذا كمان طلب بس بكتبه إذا سمح الوقت، خليه يعذرني اللي طلب هذا الطلب. أبو جاسم حياك الله يا أبا جاسم 19، أبو جاسم طلب رباب اجرح رباب. خلص نكتفي بهذا القدر، ورجاء نتوقف عن الطلبات لأنه الوقت لا يسمح، فيه الفترة الدينية لصلاة الظهر تدخل في البرنامج. خلينا نسمع أغنية الاستهلال مصطفى أحمد، نسمع الاستهلال بلاش، اعرفوا الأغنية.

العربية عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مصطفى أحمد، عبد الكريم عبد القادر، فيصل عبد الله، يعني أحمد عبد الكريم، خليفة بدر، يعني لو يعني ما ذكرتش اسم يعني ليست يعني إلا أنه سهوا أو مش حافظ كل يعني غريد الشاطئ، كل الأسماء الكويتية الغنائية كلها أسماء موصلة بشكل جميل، يعني توصل ما هي أمانة، ما هي أمانة يعني الشاعر لما يكتب أمانة على الملحن أنه يعطي الكلام المكتوب حقه، بعدين بتيجي الأمانة الأخيرة اللي هي على المطرب أن يوصل الكلام ويوصل اللحن، لا يضيع جهد الشاعر ولا يضيع جهد الملحن، بحيث أنه هو المسؤول والأمين على الأغنية، هو الأمين على الأغنية. رياض الصباطي كتب القصيدة مثلا، عفوا نزار قباني كتب القصيدة، محمد الموجي لحنها، إبداعها ظل الدور على عبد الحليم، هو اللي بده يشيل الحمل، هو بده يشيل القصة من أولها، بده يشيل اللحن والكلمات. لذلك من حق، أنا بشوف رأيي الشخصي، من حق المطرب أن يتدخل ولو قليلا في النصوص حتى يكون بغني هو شايل الأمانة عن رضا وعن مرتاح. يعني هذه الكلمة لو تتغير، هذا يعني هذه الجملة اللحنية لو تكون بالشكل الفلاني، يعني ياخذ رأيه الملحن، ما يكونش متزمت، ما يكونش يعني زي عاصي الرحباني. عاصي كان عصبي على فيروز، في حين أنا يعني شفت رأيي لأحدهم، ناقد فني أو ناقد موسيقي اسمه فريد بسام فريد، أو يعني فعلا أنا لما راجعت وجدت أنه ألحان فيلم وهبي لفيروز تضاهي إن لم تكن أكثر أعلى أهمية من ألحان عاصي لفيروز. اسمع ألحان فيروز الجميلة، أغاني فيروز الجميلة اللي عايشة فينا، ألحان كلها ألحان فيلم وهبي، ألحان فيلم وهبي مش ألحان عاصي. على كل حال هذا مجرد رأي ونتبادل الآراء مش غلط. خلينا نسمع، بما أننا تكلمنا عن فيروز وعن عاصي وعن فيلم وهبي، نتكلم عن لبنان، ونتكلم عن لبنان أكيد حنذكر وديع الصافي. وديع الصافي مطلوب بأغنية دار يا دار، طلبها أبو هيثم من مسقط.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال ومرتاحين، والراحة تأتي من داخلك أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، في داخلك في طاقة إذا كانت إيجابية فعلها، طاقة إيجابية يعني إيجابية يعني في متفائل، يعني بتشغلش بالك كثير في أشياء ليست باليد، يعني إذا شيء بيدك بتخلصه بتنهيه بتعمله تقوم به، إذا مش باليد خلص لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا بكون يعني الإنسان عنده طاقة إيجابية. في اللي طاقة سلبية يتأفف من أي شيء، من الطقس بيتأفف، من جاره بيتأفف، من شغله بيتأفف، من الشمس بيتأفف، من الهواء بيتأفف، من الحر بيتأفف، من البرد بيتأفف. هذا يعني الله يعينه أعانه الله على نفسه. طيب نسمع طلب مهابة أحبك لعبد الكريم عبد القادر، يلا.

عارفين أنا استوقفتني بس استوقفني عنوان الأغنية أحبك. مش المهم إني أحبك، المهم كيف أحبك. ما ممكن أحبك وزي الدبة اللي قتلت صاحبها في الغابة، هي بتحبه بدها تكش الذبابة عن وجهه، نايم هو فبالحجر. يعني ليس المهم أن تحبني، المهم كيف تحبني، كيف تحبني اللي بتحبه، اللي بتحبه أنت كيف. أنا بحب ابني مثلا، بس كيف أحبه؟ أشوف طريقة تربية تخليه يتعلم، تخليه يستفيد، تخليه ينضج، تخليه يعتمد على نفسه، تخليه أعمل لمصلحة لصالحه، أعمل عشانه. في الأول ممكن ما يفهمنيش، أبوي هذا يعني متشدد، أبوي يعني ممكن ما يفهمش إن أنا بحبه. فمهم جدا أن فهم الأمامنا كيف نحبه. أنا أحبك، يمكن اللي بحبه بحب أسمعه. طب ما أسمعه، يمكن بحب يغني خليه يغني، ما أسمعه. يمكن بحب يعبر عن رأيه، يمكن بحب يسافر، يمكن بحب. ليس المهم أن تحب، المهم أو الأهم كيف تحب، كيف تحب حبيبك بحيث تبقى العلاقة جميلة. يلا طولت عليكم في الكلام، وين نروح؟ نروح لشادية رنت أبي طلبها جمال محمد، إن شاء الله يكون متابعة.

0: كل أثر يبدأ بفكرة، هنا تلتقي الخبرات وتتبادل الرؤى ويبدأ الحوار. من تجارب مختلفة إلى رؤى مشتركة، ومن الحوار العلمي والاجتماعي إلى مخرجات قابلة للتطبيق. معا نصنع بيئة رعاية أكثر أمانا واستدامة للأطفال فاقدي السند الأسري.
1: سجلوا الآن في منتدى الرعاية البديلة والرفاه المستدام للأطفال فاقدي السند الأسري، الذي يقام من 30 من سبتمبر حتى 1 من أكتوبر لعام 2026، عبر موقعنا الإلكتروني www.dreama.org.qa، وكونوا جزءا من الحدث.
2: ماذا لو كان السؤال هو بداية التغيير؟ في قيادة يجتمع الشباب مع نخبة من المتحدثين وصناع الفكر لفتح حوارات حقيقية حول الهوية والإيمان والتكنولوجيا والصحة النفسية ومستقبلنا في عالم سريع التغير. مساحة نسمع فيها أفكار الشباب ونسأل الأسئلة التي تشغلهم ونبحث معا عن إجابات تصنع المستقبل. قيادة 2026، 25 و26 من سبتمبر في ملتقى المدينة التعليمية.
3: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وصلنا تعدينا بدقيقتين موعد كلمة في أغنية، واليوم الكلمة في إحدى أغنيات سميرة توفيق. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

طبعا الكلمة التي توقفنا عندها اليوم على أونا. ما معنى على أونا؟ ما المقصود بعلى أونا؟ نسمعها كمان مرة. على أونا هي الكلمة التي توقفنا عندها اليوم. نتلقى إجابتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. وفي سؤال من فاطمة الوهيبي تقول: لماذا نغلق أعيننا عندما نضحك بشدة وعندما نحلم وعندما نتعانق وعند الخشوع؟ أنا مش متخصص، أنا لست متخصصا، ولكن انقباض العضلات في الوجه، الأنف، الخدود، المنطقة هذه انقباضها بالضغط على نزول الدمع. حتى احنا مش بنضحك بندمع من الضحك، لانه زي ما تمسك فوطه وتضغط عليها او اسفنجه تضغط عليها تعصرها من الماء، فالعضلات اللي في الوجه بتضغط على منطقه المحيطه بالعينين لتنزل الدموع لتخفف الضغط، يعني تخفف عن العين. في الوقت نفسه عدم التشتيت، المخ بحاول ما يشتت الانسان عن لحظه السعاده هذه، فبالتركيز بغماض العينين مشان ما يتشتت عن النكتة اللي سمعها أو عن الموقف المسلي اللي شافه وأسعده وأبسطه، فبتساعد على عدم التشتت. في مين كمان؟ طيب احنا سمعنا كلمة في أغنية، خلينا نسمع الآن فريد الأطرش، طلبة سعاد جميل جمال.

جميل جمال أغنية فريد الأطرش. في سؤال من مين؟ يا ريت دائما يكون التوقيع جنب الرسالة حتى ما نضيع الوقت. أبو سعد، يا أبا سعد، بيقول: ليه الدنيا جميلة وحلوة وأنت معايا جميل جدا، أي مقام موسيقي هذا؟ هذا حجاز، الأغنية على الأساسي، المقام الأساسي حجاز، بعدين بيروح نوى أثر ولا حجاز. شكرا يا أبا سعد. نسمع كلمة في أغنية كمان مرة. على أونا، أونا مش هونا، لأنه في أحد المستمعين بيجاوب على أساس أنه هونا هونا، لا، على أونا، أونا كلمة أونا. طيب، نتلقى إجاباتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وخلينا نسمع صباح أتحداك، طلبها مازن.

0: اي على رأي احمد زميلي احمد عناني، صباحة بتشرح فكرة الحب، يعني اللي انا ذكرتها في الحديث، انه كيف تحب، كيف تحب. بعدين يعني في تعبير كثير جميل بالنسبة لل يعني الزواج، يعني اسمه شراكة حياة، شراكة شريكة حياتي، انا شريك حياتها، شريك يعني لي حقوقي المادية وحقوقي البدنية وحقوقي النفسية، والآخر له حقوق وحلو. في في في شراكة وليس تملك، تختلف، تمتلك، ما يتنفسش إلا بإذنك وما يلتفتش إلا برأيك، لا هذا خنق، هذا فهم خطأ للحب. أنا برأيي شخصي، وعلى إحنا لأن إحنا في أغانينا بنغني للحب كثير، بنغني للحب كثير، وفي تنازل لا يتم في الواقع. يعني أنا مستعد أعمل لك مش عارف إيش، تيجي عند الجد ما بعملش. طب ليش أنت بتقدم تضحيات أو بتقدم تنازلات ملهاش أي لازمة؟ هذه شراكة، شراكة اشتراك في فهم الحياة والسير في طريق الحياة إلى النهاية بسير متزن وبحب متبادل، احترام متبادل، احترام للذات، احترام للخصوصية، احترام. طيب طولت أنا عليكم، نسمع كمان مرة كلمة في أغنية. أونا، ما معنى أونا؟ ما المقصود؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وصلنا لطلب أم حمد، طلبت عوض الدوخي على ذوقي. طيب أنا اخترت هذه الأغنية، إن شاء الله تعجبك يا أم حمد.
1: يقول بو معجب نهار الأحد، صدفت مروم البنان والخد، أبيض هلال ناسلا مجعد.

الشمع له بهجاب كل سمرة والخضر في المقعد فلل أم غجرة.

نشتر سواد العهل قام وترمد حنا كمل حنا نعود خضره والبيض في الخضره بل الام غجره

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ إبال. أنا معلق أغنية الأغنية اللي طلبها أبو عبد الوهاب أو الموشح مال الكاسات أبو عبد، لأنه ما ردش علي حتى الآن. قلت له غير الفنانة اللي هي بتغنيها إلى روح للأقدم يا أبو عبد الوهاب، ولك الشكر الجزيل. حتى الآن ما غير أبو عبد الوهاب، فأنا منتظر. عبد الله أحمد مسعد من ضالع من اليمن طلب أغنية على ذوقي. والله أنا خايف ذوقي ما يعجبك يا عبد الله، لكن أنا اخترت هذه الأغنية إن شاء الله تعجبك يا عبد الله. نسمع كلمة في أغنية الأول صح. على أونا، معنى أونا شو المقصود به على أونا؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع الطلب اللي أنا اخترته لعبد الله أحمد مسعد من الضالع في اليمن.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم. على أونا وين بدأت الأجوبة؟ وين بدأت الأجوبة؟ وين بدأت؟ في جواب من أبو أمير الهاشمي بيقول معي سؤال أستاذ أبو عبد، هذا بالأمس، هذا قديم. أبو سيف الهاشمي أبو سلطان يقول على هنا يعني على راحته أو يمشي ببطء. لا مش هنا، على أونا، أونا مش الهاء، على أونا. لا مش الجواب الصح. عادل بوبشيت يمكن واحد زي صح، واحد بالإيطالي أونا. زي في المزاد يقولون على أونا، على أونا، على دو، على تري. أيوة هذا في المزادات حتى يعلنوا ثبات السعر على أحد التجار المتقدمين للشراء. صح، على أونا يعني استعاروا هذه العبارة، على أونا هي أونا يعني، على أونا يعني أونا واحد بالإيطالي، باللغة الإيطالية. مازن يقول على أونا تستعمل في المزادات وتعني على الواحد أو تسلسل أرقام أونا دو وتري، وأعتقد أصلها إيطالي. صح أو لاتيني. صح يا مازن. سليمان شحدة على أونا دو تريس الأرقام 3-2-1 باللغة الإيطالية. صح. أبو هيثم من مسقط كلمة على أونا تعني على مهلك. لا مش على، هم ربطوا بين هنا وهنا. لا هنا مش هنا. مش لازم سوزان. فرقة الموسيقى العربية، هذا أبو عبد الوهاب إن شاء الله. شكرا. فرقة الموسيقى العربية يا أحمد الله يخليك. ملا الكاسات، فرقة الموسيقى العربية إن شاء الله. شكرا يا أبو عبد الوهاب. مين كمان؟ أنت جاوبت يا أبو عبد الوهاب؟ لا ما جاوب. طيب سعاد من الكويت، أعتقد معنى الكلمة على مهلك. لا برضه هي نفس التفكير. لا مش على مهلك. أنت جميل، اختياراتك دائما موفقة. هذا الرأس يا أخوي أنت، أنا لم أقول تختار أنت، أنا مرتاح لأن اختيارك هو الجمال بمعنى محبة. شكرا يا شكرا شكرا يا عبد الله. أحمد مسعد من اليمن. كلمة في أغنية، هذه مهابة. على أونا تعني التعداد أو الترجيع النغمي الفلكلوري، على أونا، على دو، على تري، أي الأول الثاني الثالث باللغات اللاتينية القديمة أو الإيطالية، تستخدم في الموروث الشعبي والمزادات أو الأغاني كمقطع إيقاعي طربي للتعداد، وتستخدم تقليديا في أعمال المزادات العلنية لعد التسعيرات أو الضربات إذانا بالبيع. شكرا يا مهابة، ما شاء الله عليك. صح. محمد حسن، أعتقد من الآنية أي في الحال. لا أنت رحت بعيد يا محمد حسن، لا هي رقم واحد اللي بتستخدم في المزادات. اختيار مميز، كلمات الشاعر حسين المحضار وألحانه، هذا أبو سعد رحمة الله عليهما. شكرا يا أبا سعد، شكرا جزيلا. فاطمة لوهيبي، كلمة أونا، أونو في أغنية سميرة توفيق الشهيرة على أونا، بنظرة على أونا، مأخوذة من الرقم واحد باللغة الإيطالية، وتعود أصولها إلى مصطلحات المزادات العلنية القديمة. فاطمة الوهيبي. صح يا فاطمة. تعالي سعاد من الكويت تقول ما وضحت الحرف. أونا أونا همزة، أو همزة مش أونا، مش بالهاء. طيب أونا وضحت الحرف أكثر من مرة يا سعاد، بس أنت يمكن ما تابعتي، بس أنا وضحت أكثر من مرة أونا، على أونا مش هونا. طيب على العموم شكرا لكم على حسن التواصل. وصلنا للعشرة ونصف، كل أحد إحنا متوقف مع نادرة من النوادر. ففي الموسيقار الأردني توفيق النمري، توفيق النمري له يعني دور مهم في بناء الأغنية الأردنية، وفي إظهار الأغنية الأردنية، وفي يعني إبراز الأغنية الأردنية لا شك. طبعا بوجود سميرة توفيق ووجود الفنانين الأردنيين وهم كثر، فتوفيق النمري له يعني له دور مهم في مسيرة الأغنية الأردنية والتعريف بها. في لقاء عملوا معه حكمة وهبي، حكمة وهبي مذيع لبناني رحمة الله عليه، رحمة الله عليهما يعني، عمل لقاء مع توفيق النمري. أنا يعني طلبت من الزملاء في الهندسة الإذاعية مشكورين، قسموه على فقط يعني أجزاء. نسمع اليوم الجزء الأول من اللقاء مع الموسيقار الأردني توفيق النمري.
1: توفيق النمري رائد الفلكلور الأردني، أهلا وسهلا، وأعرف بأن الحديث شيق معك وقيم، وكأننا نستمع إلى قصة قديمة وطويلة، ولكن أريد أن تدعم النقاط العلمية بأمثال مثلا الأرقام الخليجية، وهل كما هنالك في الأردن مثلا الصحراء لها تأثير في نشأة اللون البدوي؟
2: طبعا، إذا يريد في متسع من الوقت، إنما البحث فعلا شيق. فمثلا الغناء في الخليج، هناك التراث، أنا لا أتوجه الآن إلى الاجتهاد الشخصي في التلحين الشخصي، لأن التلحين الشخصي هذا ابن وقته، يعني يطرب، ولكن علاقة الإنسان العربي بتراثه علاقة عميقة جدا. ففي الخليج عندنا الغناء الذي يسمى بالصوت، هذا مشهور عندهم، وعلى الأخص في العراق المقامات العراقية، هذه تراث. عندنا مثلا اللون البدوي المؤلف من الشروقي، الهجيني، الحداء، هذا أجدادنا عندما كانوا في البادية كانوا يغنوا هالألوان هذه، وهي من صميم تراثنا.
1: الهجيني
2: الهجيني احنا ندعو الهجيني. الهجيني هي كلمة هجيني متخذة من هجين،
1: يعني
2: وهجين
1: الجمل،
2: الجمال. والبدو عندما ينادوا إنسان للتحبب يستعملوا التصغير. مثلا إذا بده بدو يقول تعال يا ولد، يقول تعال يا وليد للتحبب، فصارت هجين، تصغير هجين. وأخذ من الهجيني، لأن الهجيني هو بالحقيقة انبثق من الصحراء. يعني البدو عندما يتسنم الجمل ببلش هيجن حتى يسلي حاله بهالدرب الطويلة على رمال الصحراء الحارة.
1: حتى في الكلام دائما تكون مع الفولكلور، عندما يتسنم الرجل على ظهر الجمل.
2: طبعا، يعني مش كما نقول عندما يركب الجمل.
1: أيوة.
2: يتسنم تجي بلغة أفصح طبعا. فما بعرف، أريد أسمعك شيء من الهجيني أو
1: لما لا
2: مثلا الهجيني يأخذ على الوجه.

0: هذا نوع الشروقي.
1: الشروقي اللي أيضا يغنى في لبنان مثلا.
0: في لبنان يغنى الشروقي بس بياخذ صبغة جبلية
1: صبغة إقليمية
0: مش بدوي. لا مش بدوي صحراوية أبدا.
1: أيوه.
0: هو يوجد الشروقي في لبنان يغنى بلهجة جبلية، وفي الأردن بلهجة بدوية، وفي العراق يسمى بالركباني، برضو يختلف عن الشروقي الأردني. في السعودية يسمى بالقصيد، القصيد، ودائما هذا الشروقي يغنى مع الربابة. لهجاني إيقاعي، هذا احنا بلغة الفن نسميه الغناء المرتجل. يعني لا يخضع لإيقاع. كالموال.
1: تفضل.
0: كالموال تماما.
1: كالموال، هنالك مسرح ارتجالي وغناء ارتجالي.
0: غناء ارتجالي، نعم. يحق له أن يخفض صوته ويطلع بمقامات يعني حر هو
1: على طريقته الخاصة،
0: مش مقيد في إيقاع.
2: الجزء الثاني من الحوار سيكون معكم إن شاء الله يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى. وصلنا ل احنا في كل يوم في هالوقت بنسمعكم مقدمة أغنية، وعليكم أن تعرفوا الأغنية، صح؟ عرفتوها يعني، عرفوها. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله. ونسمع ملا الكاسات، طلبها أبو عبد الوهاب للمجموعة.

هذا الغناء الكورالي أصعب أنواع الغناء على فكرة. أنا جربته يعني في المعهد وجربته في الإذاعة، من أصعب أنواع الغناء لأنه بتلتزم مع الآخرين، يعني لازم كلنا المجموعة نطلع بصوت واحد بنفس واحد بتريولات واحدة كل شيء، نفس كل شيء، كل شيء لازم يكون مع بعض، نبدأ مع بعض ننهي مع بعض كأنه شخص واحد اللي بغني. فمن هذا الضبط هذا هو الصعوبة فيه. يعني مستمرين معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل، ونسمع نجاة الصغيرة شكل تاني، أغنية جميلة على فكرة، طلبها صادق من عمان.

صادق بيقول سعيد جدا بإعجابك لاختياري أغنية اليوم. شكل ثاني أغنية جميلة جميلة عبد الوهاب. وبعدين مقام الرست يا حبيبي، رست رست مسكت. مقام الرست دافئ وجميل وشرقي ويعني. طيب نسمع كمان مرة مقدمة أغنية. عرفتوها أكيد، عرفتوها. طيب نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. نسمع فؤاد غازي ولا أشواق؟ رياض السنباطي طلبها عادل بوبشيت.

بلوم. احنا كل ما بنا بنقصر مدة هذا لأنه بنقترب من نهاية الحلقة لأنه الفترة الدينية. وبحب أقول للمستمع الكريم نايف الحارثي من السعودية طلب طلال مداح أغنية وردك وبيقول أنا مستعجل. ما حلش بدك تنتظر دورك لأنه في أمامك كثر يعني. وأنا حطيت اسمك واسم أبو جاسم وأم يامن على أساس في لو سمح الوقت. إذا لم يسمح الوقت فليس بأيدينا شيء يا نايف. الله يخليك يا حبيبي وحياك الله ويا مرحبا فيك. نسمع الآن مقدمة الأغنية كمان مرة. عرفتوها يعني سهلة. فاطمة الوهيبي طلبت أم النظرات الحلوة لفؤاد غازي.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. سؤال سعاد بتقول هي متابعة قناتي على اليوتيوب أشياء صغيرة. تقول أبو أحمد ليش ما تركز مع المدرس؟ وأنا أسمع لك في أشياء صغيرة أنك ما تركز مع المدرس، شنو هو اللي ملهيك؟ مش عارف، كنت أنا في وقتها كنت في الابتدائي يا سعاد. وأنت مشتركة في القناة؟ لا شكرا، إذا أنت مشتركة شكرا، لو مش مشتركة أزعل منك. يعطيكم العافية. وين وصلنا؟ وصلنا مقدمة الأغنية كمان مرة. عرفتوها طبعا. وصلنا الآن لطلب أبو سعد من الرياض. طلب أيوب طارش، يا من رحلت إلى بعيد.

جميلة. في يعني أبو سعد، يعني أشكرك على اختياراتك الجميلة. وقبل قال وين راح أبو سعد؟ وين راح أبو سعد؟ أين ذهبت يا أبا سعد؟ ذكر اسم الشاعر وذكر وين راح، والله ببحث عنه ولم أجد. وين راح أبو سعد؟ اختفى أبو سعد. لا موجود، بس يعني للسرعة بتخليني المهم للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية ونشوف الأجوبة. الجواب الأول من سلمان زيمان. سلمان زيمان يقول هذا ربوع الشمال، هذا محمد بن أحمد الشوكري. سلمان زيمان ربوع الشمال، صح. موجود أبو سعد، إن شاء الله دائما موجود يا أبو سعد، إن شاء الله دائما موجود. مين كمان مستمع الكريم بيقول مستعجل، والله للأسف يا أخي كان ودي، لكن في وقت بيحكمنا وفي طلبات مستمعين قبلك. مين أجاب كمان؟ سلمان زيمان ربع الشمال، محمد بن أحمد شوكري، صح. عادل ببشيت المقدمة سلمان زيمان ذكريات. ذكريات ولا ربع الشمال؟ هي ربع الشمال اسمها، غير ذكريات، صح. بس جوابك صح يعتبر. محمد حسن أعتقد فنان بحريني لم تدع أغانيه كثيرا. سلمان زيمان، جوابك صح يا محمد حسن. صادق، شكرا لك يا صادق. فاطمة لوهيبي ذكريات، كلمات توفيق زياد، ألحان سلمان زيمان، معناها ذكرى لها اسمين، ربوع الشمال وذكريات، صح. مين كمان؟ سلمان زيمان ذكريات. مين اللي جاوب؟ مين اللي جاوب؟ من الذي أجاب؟ حنان، صح يا حنان، دائما وقعي يا حنان جنب الجواب على طول، وقعي مش هتخسر الشيء. ومشكورة جدا جدا. مازن المقدمة لسلمان زيمان ربوع الشمال، صح. هيثم من مسقط مقدمة الأغنية للفنان عبد الرب إدريس، لا سلمان زيمان. سعاد أغنية خليجية لمطرب خليجي، صح يا سعاد. مين كمان؟ أغنية خليجية علي موسى، أغنية خليجية، صح، هي لي سلمان زيمان من البحرين. أبو سعد مشكورا يعطيك العافية، يقول كلمات الشاعر اللي هي أغنية الأغنية اللي طلبها اليوم لأيوب طارش، يا من رحلت إلى بعيد، يقول كلمات الشاعر عبد الله عبد الوهاب نعمان يلقب بالفضول. أبو سعد شكرا يا أبو سعد. مين كمان؟ علي وجداد الله يستر مقدمة الأغنية الفنان فهد بلان، غلط. أغنية سمعني الأغنية أخوي عبد السلام، والله للأسف يا أخ نايف، الظاهر أنك أنت يعني مصر، قلت لك ليس بيدي حيلة، هي أمامنا وقت وأمامنا مستمعين. طيب إذن نسمع مقدمة الأغنية ربع الشمال أو ذكريات لسلمان زيمان، نسمع مقدمة الأغنية جزء منها ثم نكمل.

سليمان، وصلنا طبعا للهزيع الأخير من حلقة اليوم. أما زميلي في التنسيق والتنفيذ بلغني أنه لازم تختم في حدود 11 ربع علشان الفترة الدينية. طيب، عيسى السليطي جزا الله لسليمان الملا، إن شاء الله يكون عيسى السليطي متابع.

تربية عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شكرا يا مهابة. مهابة لا مانع، أنا ذكرت في الحلقة يوم الخميس أنه لا مانع من الاسم اللي ذكرتيه، أنا نسيت الاسم، الاسم ذكرتيه أعتقد هذا سؤالك كان، أنه في ممكن أنه يذاع في تربيات، قلت لا مانع يعني ممكن يذاع في تربيات. شكرا، لأن قرأت السيرة الذاتية، مريت على السيرة الذاتية. شكرا لك. في نصر شمس الدين ولبيبة الشرقاوي، أنا أول مرة أسمع جدار الغيم أو جوار الغيم، جوار الغيم صح؟ جليل الشرقاوي، لبيبة الشرقاوي اللي سمعوها مع نصر شمس الدين في الثنائية المطلوبة اللي هي جوار الغيم، هي فنانة مطربة لبنانية اشتهرت في أوائل السبعينيات وشاركت في أعمال المسرح الغنائي اللبناني، شاركت بالغناء في مسرحية موسم الطرابيش اللي لحنها زياد رحباني عام 1971. من أشهر أغانيها من هذه المسرحية أغنية يا قلبي الحلوين كتار وأغنية راجعين راجعين يا حبايب، عرفت بصوتها المميز الجميل. نسمع أغنيتها جوار الغيم مع نصر شمس الدين، طلبها علي خاطر النجادي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مهابة سؤالك، حلقة طربيات يوم الخميس الماضي 24 سبتمبر لم تنزل في الموقع، ما السبب؟ لا أدري، أنا بقدم الحلقات وبمشي، يعني هذا شغل الاستوديوهات. فأنا اتصلت كلمت بواسطة الزميل أحمد، تكلم رئيس قسم الاستوديوهات عن السبب، فمنتظرين رده. أنا لا أدري، يعني لا أدري لماذا ما نزلش على الموقع. هذه أمور هندسية يعني تقنية ليست بيدي، بس سألنا طرحنا سؤالك على رئيس قسم الاستوديوهات وسيأتينا الرد إن شاء الله. عندما يأتي الرد سأبلغك فورا. وصلنا لعلي موسى، طلب عبد الحليم حافظ على شو طلب على ذوقي. نسمع.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في جواب من من مين يعني من ريم. تقول الأخت التي تبحث عن حلقة يوم الخميس، الحلقة موجودة على البث المحفوظ في تويتر إكس، وكل حلقات طربيات وجميع برامج صوت الخليج موجودة. إن شاء الله تكون مهابة سامعة. هذا الرد من ريم. شكرا يا ريم على اهتمامك ومتابعتك، شكرا. وصلنا لكريم محمود، أمانة عليك يا ليل طول، طلبها محمد بن أحمد الشكري.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بعتذر منك يا محمد بن أحمد الشوكري. الوقت والله الوقت حبيبي. الحين رباب، رباب في أغنية اجرح طلبها أبو جاسم، إن شاء الله يكون متابع.

بنستعير من ابو جاسم لحظات لنسمع نايف يا نايف وينك؟ نايف الحارثي طلب وردك لطلال مداح، ان شاء الله يكون ما زال متابع.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليل، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى عبال. وصلنا للأغنية الختامية واللي اختارتها أم يامن، بس اختارتها لعبد الوهاب على ذوقي، وإن شاء الله ذوقي يعجبك يا أم يامن. وإن شاء الله معلش نستعجل دائما حتى نلحق الوقت في الهزيع الأخير من حلقة اليوم من طربيات. عبد الوهاب وأغنية بالليل يا روحي، أسجل بالليل يا روحي، أرتل بالأنين اسمك، وبعين خيالي أصور يا ضنين رسمك. مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات، أحمد العناني في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا أحمد. ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: عقرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
1: طربيات
2: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

من ذاكرة كأس الخليج نرصد أبرز إنجازات نجومها، الهداف، التتويج وبصمة لاعب. ذاكرة كأس الخليج، لاعب وحكاية. إعداد روض إبراهيم، تقديم عادل عبد الله. ماجد عبد الله، السعودية. في خليج خمسة كانت البداية الخليجية لماجد عبد الله، والبداية كانت صاخبة، 7 أهداف ومن بينها 5 أهداف في مباراة واحدة أمام قطر، وهو رقم ظل صامد 19 عام قبل أن يعادل جاسم الهويدي. أنهى ماجد عبد الله مشواره الخليجي ب 17 هدف، مهاجم دخل البطولة ومنها دخل التاريخ. من ذاكرة كأس الخليج نرصد أبرز إنجازات نجومها، الهداف، التتويج وبصمة لاعب. ذاكرة كأس الخليج، لاعب وحكاية. إعداد روض إبراهيم، تقديم عادل عبد الله.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم ونرحب بكم معنا في موجز أخبار بطولة كأس الخليج العربي 27، يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة صوت الخليج من الدوحة، والبداية بأبرز العناوين.

منتخبنا الوطني يسعى لحسم التأهل المبكر وفوز مثير للمنتخب العراقي على نظيره الكويتي. الأخضر السعودي أول المتأهلين إلى نصف نهائي بفوزه على المنتخب العماني بثلاثية. والإمارات والبحرين في مواجهة حاسمة على طريق التأهل لنصف نهائي خليجي 27.

يسعى منتخبنا الوطني لكرة القدم لحسم تأهله مبكرا للمربع الذهبي في بطولة كأس الخليج لكرة القدم، وذلك عندما يواجه نظيره اليمني مساء اليوم في الجولة الثانية من المجموعة الثانية للبطولة التي تقام في مدينة جدة السعودية، وتستمر فعالياتها حتى 6 أكتوبر المقبل. وبدأ العنابي بقيادة مديره الفني الإسباني جولين لوبيتيغي مشواره في البطولة بالفوز على البحرين حامل اللقب بهدفين دون مقابل، في حين تلقى المنتخب اليمني ومديره الفني الجزائري نور الدين ولد علي ضربة مؤلمة في الجولة الأولى بخسارة ثقيلة أمام الإمارات برباعية نظيفة لتتعقد آماله قبل مواجهة منتخبنا الوطني بطل كأس أمم آسيا في آخر نسختين.

وفي الإطار ذاته أكد الأسباني جولان لوبيتيغي مدرب المنتخب القطري لكرة القدم أن الهدف من مواجهة نظيره اليمني اليوم يتمثل في تحقيق الفوز الثاني توالياً والاقتراب من حسم التأهل إلى الدور نصف النهائي. وأوضح لوبيتيغي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة أن ضيق الوقت بين مباريات البطولة يفرض التركيز على الاستشفاء والتعافي البدني والذهني، مشيراً إلى أن الجهاز الفني عمل على هذا الجانب من أجل اختيار العناصر الأكثر جاهزية لخوض المباراة إلى جانب التحضير الفني والتكتيكي، كما أشار إلى أهمية المواجهة في ظل سعي المنتخب اليمني للتعويض بعد خسارته أمام الإمارات، مؤكدا أن اليمن يملك لاعبين جيدين ومدربا صاحب خبرة ما يتطلب التركيز الكامل وعدم الالتفات إلى نتيجة مباراته السابقة.

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم تعيينات الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباراتي اليوم الرابع من منافسات خليجي 27 والمقررتين اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية. وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة العنابي واليمن التي تقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية إلى الحكم الأردني أدهم مخادمة، ويعاونه مواطناه محمد الخلف وأحمد الرويلي، فيما يتولى العراقي زيد ثامر مهمة الحكم الرابع. وفي تقنية حكم الفيديو المساعد الفار، تم تعيين السعودي السلطان الحربي حكما للفيديو والصيني فو مينغ مساعدا لحكم الفيديو، فيما يتولى الإماراتي حمد المزروعي مهمة مقيم الحكام. حجز المنتخب السعودي أولى بطاقات الدور نصف نهائي في منافسات نسخة 27 من بطولة كأس الخليج العربي، وذلك بعدما حقق فوزه الثاني تواليا على حساب نظيره العماني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى. وبفوزه رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب العام، وبفارق نقطتين عن منتخب العراق الثاني برصيد 4 نقاط، ليضمن رسميا حصد 1 بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى الدور الثاني، وذلك قبل مباراته مع العراق في الجولة الختامية. في المقابل مني المنتخب العماني بهزيمته الأولى في البطولة ليتجمد رصيده عند 1 نقطة في المركز الثالث، ويحافظ على حظوظه نسبيا في التأهل قبل مباراته في الجولة الختامية أمام الكويت. ومن جهة ثانية، حقق المنتخب العراقي فوزا مثيرا وهاما على نظيره الكويتي بنتيجة 3-2، وذلك بعد المباراة المثيرة التي جرت مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى. ورفع الفوز رصيد العراق إلى 4 نقاط، في حين ودع منتخب الكويت خليجي 27 وتذيل ترتيب مجموعته برصيد خال من النقاط.

أنظار اليوم إلى مواجهة الإمارات والبحرين ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في خليج 27 في لقاء يسعى خلاله المنتخب الإماراتي لتحقيق انتصاره الثاني وحسم خطوة جديدة نحو التأهل إلى نصف نهائي. وكان المنتخب الإماراتي قد استهل مشواره في البطولة بفوز كبير على اليمن برباعية نظيفة، فيما خسر المنتخب البحريني أمام قطر بهدفين دون مقابل، لتصبح مواجهة اليوم مهمة للمنتخبين في حسابات المجموعة. وتسعى الإمارات إلى تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى بعد إخفاقها في النسخ الثلاث الأخيرة، فيما يأمل مدرب البحرين الكرواتي دراغان تالاييتش في ظهور مختلف من حامل لقب النسخة الماضية بعدما أكد ثقته في لاعبيه وقدرتهم على التعويض خلال المباراتين المتبقيتين.

وأخيرا احتفت بعثة المنتخب العماني باللاعب جميل اليحمدي بمناسبة وصوله إلى حاجز 100 مباراة دولية بقميص الأحمر، وذلك خلال الحصة التدريبية التي سبقت مواجهة المنتخب السعودي. وجاء الاحتفاء بحضور سليمان بن حمود البوسعيدي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم إلى جانب أعضاء الجهازين الفني والإداري ولاعبي المنتخب، تقديرا للمسيرة الدولية الطويلة التي قدمها خلالها اليحمدي عطاء مستمرا مع المنتخب. ويملك اليحمدي حضورا لافتا في كأس الخليج، حيث يشارك حاليا في خليج 27 للمرة الخامسة في مسيرته. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. منتخبنا الوطني يسعى لحسم التأهل المبكر، وفوز مثير للمنتخب العراقي على نظيره الكويتي. الأخضر السعودي أول المتأهلين إلى نصف نهائي بفوزه على المنتخب العماني بثلاثية. والإمارات والبحرين في مواجهة حاسمة على طريق التأهل لنصف نهائي خليجي 27. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام الموجز، نفذه لكم الزميل عيسى علي، أعدته وقدمته دينا أبو شنب. شكرا على حسن استماعكم، وفي أمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا مرحبا، وانا بعد جيت مع عبد الله الساده اللي يونا من بعد غيبه كله في الفتره الصباحيه. حياك الله ويان في الفتره المسائيه، والله سنتين سنتين على الدرب واقف. مرحبا بكم، اسهلا وحياكم الله معنا في امر تدلل روضه ابراهيم.

الله وياكم وسياسة حب وكل الحب نهدي لكم على 440 30 ألف الواتساب، وحياكم على تطبيق إكس آمر ولبيه وتم، وحياك يا عبد الله ويانا.

الروقان نجمع لكم الشوق ونرسله مع كل ذوق في آمر تدلل الصوت صوتك. لكل اللي يبي يسمع على ذوقنا نهديكم جابر الكاسر مرضى عليه. وشكرا لك يا إبراهيم، تسلمون على التحية وعلى التواصل، حياكم ويانا.

جميلة المميزة كثيرة ما شاء الله. عبد الله السادة جانا وجايب معنا التميز كله، تسلم لنا ويانا الحين وطن عمري تركي. شكرا لك يا عيسى وتسلم على التواصل، وأبشر باختيارك بتسمع ويانا علي خاطر النجادي، هلا فيك. شكرا أيضا علي موسى، ومرحبا أخوي علي وجداد، وحياك الله يمدانا، وحيا الله معلي.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

رجعنا لكم، رجعنا نتواصل وياكم ونلبي اختياراتكم وطلباتكم من الكويت الغالية سعاد. حياك الله واختيارك موجود أنغام. شكرا. أقول لك إيه، والإهداء للصديقات وتحديدا نظرة.

والله أنت هيبت كثير من ذكريات المستمعين والمستمعات، نشكرك وتسلم لنا يا أبو مطر، ويشكرك علي وجدات على هذا الاختيار، وأيضا تشكرنا أم دانا، مشكورين خالد عبد الرحمن لبصمة أكيد، وأغانيه حلوة وكثيرة ومنوعة. الحين بعد معنا اختيار ويانا عبد الله رويشد، قل لي على إيش. شكرا لك يا أبو هيثم، واسمع معنا واستمتع.

إحنا وياكم نعيش الأجواء المسائية، وأيضا نعيش وياكم الاختيارات الغنائية المميزة، ونهدي كل اللي يسمعنا على ذوقنا عبد الكريم عبد القادر وطن النهار.

من الأغاني الخليجية نحول على الأغاني العربية مع كاظم الساهر، وهذا الاختيار المميز. شكرا على الموسم.

لنا في هذه الفترة نعيش الأجواء الحماسية مع كل المنتخبات اللي مشاركة في خليجي 27. والليلة أجواءنا مختلفة مع العنابي اللي بيواجه المنتخب اليمني تحديداً 7-5. المكان ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية. الجولة الثانية منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج، ونقول بالتوفيق للعنابي. وكلنا نهتف بعز وفخر من قطر، نحييكم ونقول لكم إلى اللقاء. عبد الله السادة وروضة براد.

من ذاكرة كأس الخليج نرصد أبرز إنجازات نجومها: الهداف، التتويج، وبصمة لاعب. ذاكرة كأس الخليج، لاعب وحكاية. إعداد روض إبراهيم، تقديم عادل عبد الله. ماجد عبد الله. السعودية. في خليج خمسة كانت البداية الخليجية لماجد عبد الله، والبداية كانت صاخبة، 7 أهداف، ومن بينها 5 أهداف في مباراة واحدة أمام قطر، وهو رقم ظل صامد 19 عام قبل أن يعادل جاسم الهويدي. أنهى ماجد عبد الله مشواره الخليجي ب 17 هدف، مهاجم دخل البطولة ومنها دخل التاريخ. من ذاكرة كأس الخليج نرصد أبرز إنجازات نجومها: الهداف، التتويج، وبصمة لاعب. ذاكرة كأس الخليج، لاعب وحكاية. إعداد روض إبراهيم، تقديم عادل عبد الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على صوت الخليل.
1: أصل الهوى يا ناس، أما مرارة كاس ولا حلاوة كاس، ياما وصفوه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: منك السعادة بددتها كالأشباح من كل
1: صوت الخليج الصوت صوتك.

ترمي سهام ظلم لا تستمع للحاسد المكار جدد لي غرامك للمحبة سواك.